القلب مستقبل مقتنع لقصة القلب وريش لتفي دوسي مناسبة لاير دلو سنين نبقى يوسي تاكت نبت يوم يدرات لدلا بلد وسيكي لدير دور يدو نب يوم يدرات لدلا بلد وسيكي لدير دور يدو نب.